0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه أصدر المجلس الوطني الأذربيجاني بيانا بشأن أنشطة فرنسا ضد أذربيجان، وحديث آخر تحت عنوان
1: تتعزز الشراكة الاستراتيجية بين باكو ومينسك،
0: وحديث آخر تحت عنوان تحول قطاع النفط والغاز إلى قوة رائدة في اقتصادنا. هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم تعليقا عنوانه أعلنت اللجنة المؤقتة لمواجهة التداخلات الخارجية والتهديدات الهجينة في البرلمان الأذربيجاني بيانا رسميا أكدت فيه استمرار الأنشطة العدائية لجمهورية فرنسا ضد بلادنا التي تشمل طيفا واسعا من التهديدات الهجينة. وفقا للتحليلات التي أجرتها اللجنة، فإن الجانب الفرنسي تجاوز الأطرة الدبلوماسية منذ النصر العسكري الذي حققته أذربيجان في عام 2020 بهدف تجويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والتدخل في الشؤون

الداخلية لباكو وإضعاف مكانتها الدولية. أشير فيه إلى أنه تتضمن هذه التحركات تبني غرفتي البرلمان الفرنسي قرارات ضد سيادة أذربيجان بتأثير من اللوبي الأرمني ومحاولة عرقلة مصالح باكو في المنظمات الدولية والدعم المبادرات ضد بلادنا. وفق اللجنة فإن هذه الخطوات تهدف إلى إلحاق ضرراً بالسمعة الأذربيجانية وإبداء التأثير السلبي على عمليات السلام في المنطقة. يعتبر البيان الصادر عن البرلمان الأذربيجاني أن بناء التصور الخاطئ حول التطورات السياسية داخل بلادنا وإعطاء الفرصة لعناصر المعارضة المتشددة للتعبير عن رأيها نوع آخر من التهديدات. وأشير إلى أن مثل هذه الأنشطة تهدف إلى افتعال انعدام الثقة في المجتمع الأذربيجاني والإخلال بالسمعة الدولية لبلادنا. يؤكد المقال أيضاً استمرار بعض السياسيين في الأنشطة ضد أذربيجان بتأثير من اللوبي الأرمني. وفقاً للبيان فإنه تستمر الحملات المنسقة ضد أذربيجان عبر مختلف المنظمات غير الحكومية ومنتديات حقوق الإنسان وشبكات وسائل الإعلام. يشير البيان إلى مواصلة فرنسا تسليح أرمينيا ودعم بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا مع تأكيد على أن هذه الخطوات تنهك الموازنة العسكرية السياسية في المنطقة ولا تخدم السلام في القفقاز الجنوبي. اختتمت اللجنة بيانها بتأكيد نجاح الأجهزة السيادية في إحباط هذه المساعي. أشير في الوقت نفسه إلى أن الشعب الأذربيجاني يكن حباً تجاه الشعب الفرنسي وإنه حريص على تطوير العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والشراكة متساوية الحقوق. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليق عنوانه أصدر المجلس الوطني الأذربيجاني بياناً بشأن أنشطة فرنسا ضد أذربيجان.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها تحول قطاع النفط والغاز إلى قوة رائدة في اقتصادنا.

الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تشجيع العمل وتحسين البيئة الاستثمارية وبناء المناطق الصناعية وزيادة آفاق التصدير في تطور هذا المجال باستمرار. تهدف زيادة حصة القطاع غير النفطي في الإنتاج المحلي العام إلى تقليص التبعية.

والاتصالات والنقل واللوجستيك والسياحة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف خلال حديثه إلى وكالة آذر

قابلية التنافس في القطاع غير النفطي. تساهم المشاريع المنفذة في هذا الاتجاه في افتتاح الأماكن الجديدة للعمل وتطوير الموارد البشرية وتحديث الاقتصاد.

0: عنواننا هو أذربيجان. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن تعليقاً عنوانه تتعزز الشراكة الاقتصادية بين باكو ومينسك. تتطور العلاقات بين أذربيجان وبيلاروس منذ سنوات طويلة على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية. إلى جانب الحوار السياسي، يتوسع التعاون بين الطرفين في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والإنسانية. تدل الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة وزيادة التبادل التجاري على أن العلاقات بين باكو ومينسك تحمل تابعاً ديناميكياً. تعتبر اللجنة الحكومية الأذربيجانية البيلاروسية للتجارة والاقتصاد إحدى المنصات الهامة لهذا التعاون. عقد في هذا الإطار الاجتماع 16 للجنة الحكومية الأذربيجانية البيلاروسية للتجارة والاقتصاد في مدينة مينسك مؤخرا. حضر الاجتماع من الجانب الأذربيجاني نائب رئيس الوزراء سامير شريفوف، والجانب البيلاروسي نائبة رئيس الوزراء ناتاليا بيتكيفيتش. جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع القائم للعلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وبيلاروس وآفاقها المستقبلية. أكد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون لتطوير الصناعة وإنتاج المحاصيل الزراعية وتوسيع إمكانيات النقل والترانزيت وكذلك تحقيق مشاريع الاستثمار. لدى تطرقه إلى حجم التبادل التجاري المسجل في الأشهر الأربعة من العام الجاري، قال نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني سامير شريفوف إنه تلاحظ ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية المتبادلة، وتدل هذه المؤشرات على أن آفاق التعاون الاقتصادي أكبر بكثير. عموما، يعتبر الاجتماع 16 للجنة منصة هامة من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتحديد الاتجاهات الجديدة للتعاون. أعرب الطرفان خلاله عن الأمل في أن النتائج المحققة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وبلوغها مرحلة جديدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليقاً عنوانه تتعزز الشراكة الاستراتيجية بين